0: آمين.
1: اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. جنابي أرحم الراحمين حبيبي أكرم نبي محترم حرمتنا okunmuş olan Kur'an-ı Kerim-i Mevlud-i Şerif-i Salavat-ı Latife-i Dergah-ı Uluhiyetinden ve Akdesiyetinden kabule karil eyle ya Rabbel Alemin. Evvelen bizzat Seyyidul Kevneyn, İmamul Harameyn, Ceddul Hasan vel Hüseyin, Ebi Zehra Efendimiz Muhammed Mustafa, Aziz, Şerif, Latif, Nezih, Munevver, Musaffa, Mucella, Mübarek ruhi tayyibelerine ikram ettik. Vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Bütün enbiyayı izam, marus lillahil fikham. Arvahi kutsiyelerine vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Efendimizin hulefai raşidin olan Eşşeyhur Rafik, Filgaril Rafik, Seyyidina Ebi Bekir Sıddik, El-Melikul Vahhab, زين الأصحاب المذكور في الكتاب فاروق المعظم عمر بن الخطاب دامات نبي ذي شان شهيد في حالة تلاوة القرآن سيدنا عثمان بن عفان الملك الولي دامات نبوي زوج فاطمة الزهري إمام كراري حيدري علي أفندمزن كي جوزن النورو olan الهمامين الهمامين على البلاء الصابرين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عينين أهل السنة سيدنا إمامي حسن ابن علي وإمامي حسين ولي آل بيتي طاهرين أصحابي جزين أئمي أهل دين فقهاء مجتهدين أقطابي صلاطين آل عثمان مبين أرواحي قدسية لنا إكرام التق واصل إلى يا رب العالمين عراق başkenti olan güzelim Bağdat'tan birinci yapılan bu mübarek mekan Süleyman Kanuni tarafından ve Mimar Sinan hendesesinden inşa edilen 4. Sultan Murat tarafından inşa edilen, Sultan Ahmet tarafından inşa edilen, Sultan Abdülaziz Han tarafından inşa edilen ve Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa edilen ve son yapılan ve inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gavs-ı Azam Eşşeyhul Efham Elbazul Eşhab أبا محمد محي الدين شافعي مذهبنا وحنبلي مذهبنا إحياء إذن حزرتي غوصي أعظم حزرتي غوصي أعظم شيخ عبد القادر جيلاني حزرت لرنين جامي سنان ومدرسة سنان يابل مش أولان تيكا ترفنان عراقنا يدن نغيزي تركمان إلي ويدو تلفزيونو ترفنان أفندمزن دوغم جزاسي وجنو مناسبتيلا اللهم أخنان قرآني كريمي مولودي شريفي صلواتي لطيفي أذكاري حنيفي خير خيرات أجرو مسوبات تركمن له قرب طرفندن أخدقمز بتون إلهي لربزدن قبولا أفندمزن روحي رواننا إكرام التيق واصل إله اللهم مملكتمز آمين مطمئن إله ناموسمز شرفمز ستر إله رزقمز بول إله أولادمز صالح إله Ana babamızı afeyle, vefat edenlerimizin mazarını nürle dol. Bizden cömert olan bütün Türk ve Türkman şehitlerini cennet mekan eyle. Kalanların harına afu mağfirat eyle. Hastalarımıza ismi şafi hürmetine acil şifa ver. Cümle talebelerimizi sınıflarda muvaffak ve nazih eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Al ve gök bayrağımızı dünyanın her bir tarafında kaim eyle. Ehli hakkı galip eyle, ehli batılı mağlub eyle. Ordumuzu dünyanın her bir tarafında mansur-u muzaffer eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Tüm Türk dünyamızı, Anadolu'muzu, Balkanları ve Türkman ilini ve Şahnaz Kadri Azim tüm Türk ve Türkman milletini peyedar eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Bu mübarek gecenin münasebetiyle Allah'ım cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazharuna ileyle ya Erhamer Rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رضاسيتن هدية. الفاتحة مع الصلوات.
0: اللهم صل على

بالممنجة وصف إليه يا محمد من ساني بالممنجة وصف إليه بن زاد بكملار ساني مدح وصفني سويليم ديرسم جول جلشان سان جول جلشانلار حيران سنة آي جناش باشنا دونر حق إدار سيران سنة سن بر خلق إلهي سن تك أصلا يخت بشر سن بر خلق إلهي سن تك أصلا يخت بشر نقدر سن وصفت سن قلامين حقنده چشار gerçek aşık der ki sana özüm evladım kurbanım ben seni vasfedebilmem affet kusurum sultanım ben seni vasfedebilmem

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: أمنية تضبط 27,000 كرتون من المشروبات الكحولية في مخزن ببغداد كانت معدة للتوزيع والاستخدام. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.